0: تموز 2006
1: جويليه 2006 سكوند غير دو ليبون
0: حرب لبنان الثانية
1: لارمي إسرائيليان انفاهي لو سود دو ليبون سبتمبر 2024 جينوسيد à غزة L'armée israélienne envahit le sud de Liban.

0: بغيبتك نزل الشتي ومطلع يا البرد.
1: شيخ خليفة
2: قال هاي مش ريا هذا مكتوب. ايه اوات كل حاطط على كلامين فكرة ريا بتطلع هيك بقيني يا جحة سبع ريا
0: في
2: هو
1: في مجرود حديد
3: نسرين؟
1: لا
3: المجرود اللي عندنا حديد على خليك جيبيه معك
4: On va chanter pour cette chanson qui est pour le sud. Ok.